ناطرين ترى من الصباح، ناطرين قرار الجيش انه يسمح بدخول الاهالي للبلده حسب وعد الجيش، انه بعد ما ينتهي فوز الهندسه من الشغل ممكن يدخلوا الاهالي.